يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. سيني توبا كوا نينا يونتو بي صلى الله عليه وسلم بو مسانا رومب مونتاني اك دوجي دوجي اك غرام يي اك مونتاني داني اندندو نانكو جام تيرانغا باركي جو بايكو سي سون بوروم yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karam allah wajha ابن ابي طالب مني كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام فخرجنا في بعض النوايا مني موم سيدنا علي كرم الله وجهه امنا بن بس ما ген اندك يونت بي صلى الله عليه وسلم ني دوخ سي لن سي مكه مني واي ماك صلى الله عليه وسلم بن اندي دوخ سي مكه amul wenn doj mba genn garab go xamni deugmal nañ ko mak yonent bi ludul da nga deg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ñene ci Italie na buñu sant Yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ndokkel leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ñu ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen révolution bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mag bi bi jeex ñu soga dugu ci téléphone yi képp xane bëgg naa participer ñu ci àggee inshallah fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi te mooy 0039 351 413 34 28. Fekkel ñi nekk Italie la mom duñ soxla wo indicatif ñom

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، وفي ميكروفون مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مودي ميتام في شغل الله ورعا في رجو خسير أونلاين. ديلو سيرين يونان يوان في سيرين ميسام بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، وسين بوك سين خالد مصطفى ميسام دي نكو دفال دي ماس دي نك نينت وقت جوتي سنغال مسانت لين بوك لين نيانا لين يالا ساكوتي ينيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunnas sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yonu murid asrin cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serin cheikh salih diko xamni kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awladu ruh wala al awladu jism. Al waladu ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnante sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo digeunte tasare al qur'an al karim